0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una South Eritrea.
2: Zi Dimsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زمحلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء عن الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي عامة وأثيوبيا خاص والحرب الدائرة في أثيوبيا مع رئيس المكتب التنفيذي الدكتور نجاش عثمان للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا.
1: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، إذن نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026. مستمعينا الأكارم، في أخبارنا لهذا اليوم نبدأ بالأخبار الأسترالية، حيث فاز العداء الكيني إليود كبتشيغو فاز بماراثون مدينة ملبورن وسجل رقما قياسيا جديدا يوم أمس الأحد، ومحققا بذلك زمنا بلغ 2:09:10، وشارك أكثر من 20,000 عداء في فعاليات الماراثون لهذا العام وسط حضور جماهيري كبير في شوارع المدينة. وفي حادث منفصل أصيبت امرأة بعدما صدمتها سيارة يشتبه في أنها مسروقة قرب مسار الماراثون في وسط ملبن يوم أمس الأحد. وذكرت تقارير إعلامية أن السيارة اقتربت بصورة خطرة من موقع الفعالية قبل أن يفر سائقها، ونقلت المرأة للمستشفى لتلقى العلاج، فيما ألقت الشرطة القبض على مراهق على خلفية الحادث، ولا تزال تحقيقات مستمرة. رياديا أيضا، مستمعينا الكرام، نادي ساوزا ملبون يحقق فوزا تاريخيا بكأس استراليا لكرة القدم. أما إذا انتقلنا إلى ولاية فيكتوريا، حيث تتجه الولاية الآن الأنزار للانتخابات المقبلة، ويستعد حزب العمال الحاكم والائتلاف المعارض لطرح سياسات تتعلق بقطاع التعدين والتعليم التقني وسط اهتمام بقضايا فرص العمل والخدمات العامة وتكاليف المعيشة. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل الآن خارج أستراليا، حيث جهود الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة أيضا أسفرت عن إطلاق سراح الصحفي السوداني هيثم عثمان ورفقائه الذين كانوا معتقلين أو محتجزين في أثيوبيا. أسفرت وساطة الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا لدى السلطات بأديس أبابا عن إطلاق سراح الصحفي هيثم عثمان سيد أحمد عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين وزميليه صلاح التجان إسحاق وعبد الحي فضل عبد الحي الذين احتجزتهم السلطات بالقرب من منزلهم في 25 من سبتمبر الماضي في قضية وجدت تفاعل ومتابعة من قبل الإعلام السوداني. وأدت بنقابة الصحفيين السودانيين لإصدار بيان أشهدت فيه السلطات الأثيوبية بإطلاق سراحهم. وقد أوضح في وقت سابق صادق الرزيغي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين أن احتجاز هيثم لم يكن مرتبطا بإجراءات تتعلق بممارسة مهنته الصحفية، وبذل أسر الاحتجاز عدد من الإعلاميين والسياسيين السودانيين وغيرهم في أثيوبيا جهودا في متابعة القضية وإسارتها لدى السلطات الأثيوبية التي لم توضح أسباب الاحتجاز للصحفي الذي عمل سابقا في صحيفة الانتباه والذي خرج من السودان بعد اندلاع الحرب في أبريل عام 2023. ونجحت في 7 أكتوبر الحالي مسائل الأستاذ محمد طه توكل في الإفراج عن السلاسة، وذلك بعد أن اتصل به بعض المهتمين بقضية الاحتجاز وناشدوه في المساعدة. ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى جنيف، حيث تم تعيين المقرر الرابع المعني بحالة حقوق الإنسان بإريتريا، وذلك في الأسبوع الماضي. عين مجلس حقوق الإنسان إذن التابع للأمم المتحدة الدكتورة سيهاكا تسمو من الكاميرون المقررة خاصة جديدة معنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك في ختام الدورة 63 للمجلس التي انعقدت في جنيف واختتمت أعمالها في 7 أكتوبر الجاري. ويأتي تعيين تسمو بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الإبقاء على الولاية الخاصة المعنية بإريتريا وتمديدها، وهي الولاية التي انشأت بالمرة الأولى عام 2012. وتؤكد السجلات الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الولاية جددت في عام 2026 بموجب القرار HRCRES، وتتمتع سيهاكا تسمو بخبرة طويلة داخل منظومة الأمم المتحدة وفي مجال حقوق الإنسان في أفريقيا، فقد عملت في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ممثلة إقليمية لحقوق الإنسان في منطقة أفريقيا الجنوبية، وشاركت في برامج ومؤتمرات تناولت قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وحماية النازحين داخليا. وفي عرض قدمته عام 2005 تناول التسم والعلاقة بين النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، وركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والسكن والعمل. كما شغلت لاحقا منصب مدير مكتب الاتصال لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، وتزهر وثائق الأمم المتحدة مشاركتها في ملفات تتعلق بالصحة والتنمية والتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أما ماذا يعني تعيينها بخصوص أريتريا؟ فالمقرر الخاص تتمتع بولاية مستقلة، ومهمتها الآن الأساسية هي متابعة وضع حقوق الإنسان في أريتريا وجمع المعلومات والتواصل مع مختلف الأطراف وإعداد التقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تكون أمام تسمم ملفات عديدة مرتبطة بالولاية القائمة، وأن تبدأ في الفترة المقبلة بالتواصل مع الحكومة الأريترية والمجتمع المدني ومختلف المصادر المعنية بملف حقوق الإنسان. ولكن سمعنا الأكارم من المعلوم أن أريتريا رفضت مبتدأ التعامل مع المقرر الخاص الذي تم تعيينه الأول مرة طبعا في عام 2012، حيث أريتريا ترفض إلى الآن استقبال هذا المقرر أو التعامل معه، وسعت بالعكس من ذلك أيضا سعت لإلقاء هذه المهمة ولكنها لم تفلح في أكثر من مرة. في ظل تصاعد التوتر من سمين الأكارم، إذا انتقلنا إلى القرن الأفريقي أيضا، هناك تصاعد توتر عسكري بين أريتريا وأثيوبيا. طالبت أريتريا مجلس الأمن مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ووصفت الخطوة التي اتخذها الحكومة الأثيوبية بأنها إعلان حرب. جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الأريترية عثمان صالح إلى مجلس الأمن الدولي في 9 أكتوبر الجاري، قال فيها أن الحكومة الأثيوبية أعلنت رسميا الحرب على أريتريا. وحذرت أريتريا في شكواها من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق ويهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وذكر وزير الخارجية الأريترية عثمان صالح أن أخطار وزارة الخارجية الأثيوبية مجلس الأمن بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات يمثل بحسب وصفه إعلانا رسميا عن تنفيذ حرب عدوانية زلت أثيوبيا تخطط لها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن محاولة أثيوبيا تبرير انتهاك سيادة دولة عدو في الأمم المتحدة بذريعة الدفاع عن النفس أمر لا يستند إلى أساس، ويعكس على حد تعبيره استخفافا بالمجتمع الدولي. وجاءت الشكوى الأريترية بعد يوم واحد من اخطار أثيوبيا للأمم المتحدة رسميا بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، متهمة أريتريا بإدخال قواتها إلى الأراضي الأثيوبية. وأكدت أريتريا في رسالتها أنها ظلت تحذر مرارا من أن مساعي أثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بالقوة تمثل انتهاكا واضحا لسيادة أريتريا ووحدة أراضيها. وأشارت إلى أن ما وصفته بالمخطط الحربي الأثيوبي لا ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يشكل أيضا بحسب الرسالة إنكارا لاستقلال أريتريا وسيادتها اللذين تحققا بتضحيات جسيمة. ومن ناحية أخرى، أثيوبيا تتهم أيضا أريتريا بانتهاك أراضيها. في المقابل قدمت الحكومة الأثيوبية رواية مختلفة للأحداث، ففي رسالة بعث بها وزير الخارجية الأثيوبي جودون تيموسيوس إلى مجلس الأمن اتهم أريتريا بتصعيد ما وصفه بأعمالها الاستفزازية، وقال أن أريتريا أدخلت قوات عسكرية إلى داخل الأراضي الأثيوبية بما في ذلك وحدات ميكانيكية، وأن هذه القوات توغلت المسافة تتراوح بين 30 و60 كيلومترا داخل الأراضي الأثيوبية عبر مناطق في أقاليم تجراي السلاسة. وأضاف وزير الخارجية الأثيوبي في رسالته: أريتريا دولة معتدية وقد انتهكت سيادة أثيوبيا ووحدة أراضيها ونفذت أعمال عدائية ضدها، وأثيوبيا هي الطرف الذي تعرض للاعتداء. وبحسب الاتهامات الأثيوبية تتحرك القوات الأريترية في شمال غرب تجراي عبر محور بادمة وشيرارو وشمالبا، وكذلك في المناطق الوسطى والشرقية من الأقليم بما في ذلك مناطق راما وعدوى وزلمبسا وعدقرات وعداق حموس. وأريترية من جهتها طبعا نفت اتهامات الأثيوبية، واستندت الرسالة الأريترية أيضا إلى تصريح نسبته إلى الفريق أباباوت الدسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأثيوبي أدلى به في 27 سبتمبر الماضي. ووفقا لما ورد في الرسالة الأريترية، قال المسؤول العسكري الأثيوبي إن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية هي الوصول إلى مدينة عصب الساحلية، وإن مدينة مقالي ليست سوى محطة على الطريق المؤدي إلى عصب. واعتبرت أريتريا هذا التصريح دليلا على أن أثيوبيا تخطط لاستخدام القوة من أجل الحصول على منفذ بحري، وهو ما ترى أسمر أنه يشكل تهديدا مباشرا لسيادتها وسلامة أراضيها. وطالبت أريتريا مجلس الأمن بإدانة التصرفات الأثيوبية بشدة واتخاذ إجراءات ضد أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الخصوص أيضا سوف نجري بعد قليل لقاء مع الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أريتريا، حتى نقف على وجهة نظر المعارضة الأريترية المتمثلة في المجلس الوطني. وطبعا أكبر مزال معارضة أننا حاليا سوف نستمع إلى وجهة نظر المعارضة الأريترية. لكن دعونا أيضا ننوه إلى ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، حيث دعا لجميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في بريتوريا والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تقارير التي تتحدث عن وجود قوات إريتريا داخل الأراضي الأثيوبية، ودعا دول منطقة القرن الأفريقي إلى الامتناع عن استخدام القوة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. ويعكس تبادل الرسائل بين أسمر وأديس أبابا تصاعد الاتهامات المتبادلة بين البلدين، إذ يتهم كل طرف الآخر بانتهاك سيادته وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر. ويأتي هذا التطور في وقت انتشرت فيه العلاقات بين أريتريا وأثيوبيا توترا متزايدا وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة عسكرية جديدة في منطقة القرن الأفريقي. إذن المستمعين الأكارم أبقوا معنا، بعد قليل سننتقل إلى ستوكهولم بالسويد للحديث مع دكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أريتريا، فكونوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، والآن لدينا إعلان من النقاشي موسك أو مركز النقاشي. كما هو معلوم طبعا أستاذ أحمد، الإنجازات المجتمعية أو الاجتماعية في مدينة ملبورن هنالك كذا إنجاز تم حتى الآن، وآخر يمكن كان افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين. والآن طبعا كما هو معلوم لدينا إذن مركز النقاشي، والنقاشي مركز النقاشي بينظم الليلة لجمع التبرعات لإكمال ما عليهم، وهو تقريبا حوالي 830 ألف دولار، نعم حوالي 800 ألف تقريبا. فهو الفاندريزين نايت حيكون في 24 من شهر أكتوبر الجاري يوم السبت، وفي ألتونا ريسيبشن في ميلرز درايف تقريبا. الإعلان هو أستاذ أحمد نقاشي موسك فاندريزين فاندريزين نايت تحت شعار Together we build stronger community. Support our mosque, support our community. Your generosity makes difference. والمكان طبعا كما قلنا الزمان 24 من شهر أكتوبر الجاري من 5 إلى 9، والمكان ألتونا ريسيبشن في 272 ميلرز رود ألتونا نورز. وللتأكيد الحضور يجب الاتصال أو الإخطار في 15 من أكتوبر اللي هو بعد 3 أيام يعني. نعم، فإن شاء الله في التذكرة تقريبا $100 للحضور، بعد ذلك حيكون في الفاندريزين. وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الهاتف 04011129708 أو 04248891910 أو 04908191437 في الموبايلات طبعا. فنرجو من المبلغ الكل أحمد المطلوب هو 823 ألف دولار المتبقي.
1: السعر سعر المكان كما هي حاليا في الوقت الموجود يعني، لكن مسألة البناء مسألة دي مسائل لاحقة طبعا.
0: لا لا لا دي نعم. مسائل لاحقة، لكن نحن نتحدث عن
1: نعم السعر
0: الأولي
1: المكان بهيئته الحالية طبعا.
0: بما
1: علي نعم. نحن بنحيي بالتأكيد في إذاعة صوت إرتي، وكنا واكبنا الزميل برهان طبعا هذا المركز واكبناه من البداية، ونحيي طبعا الأخوة ونشد من أزرهم طبعا، وجزاهم الله خير طبعا قائمين بعمل خيري وعمل نبيل طبعا، ودائما عشمنا طبعا كبير في المجتمع. المجتمع الإرتي طبعا له مواقف يعني بيداء وله مواقف بناء في مثل هذه
0: فإن شاء الله بخصوص هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء سوف يكون لدينا لقاء الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم
1: نعم.
0: مع إدارة مركز النقاشي أو مسجد النقاشي، فسوف نستمع منهم طبعا بالتفصيل ما تبقى من المبلغ، وما هي مثلا التحديات التي تواجه هذا المركز. هو طبعا المبلغ اللي جمع أحمد هو مقارنة مع المبلغ الكلي اللي هو تقريبا 1.4. هو طبعا المبلغ اللي جمع أحمد هو مقارنة مع المبلغ الكلي اللي هو تقريبا 1.4 مليون.

0: لدفع عفوا على الأقل لدفع حتى لو ما بقى المتبقي الكلي، لكن يكون إن شاء الله يقطع الشوط في ما تبقى من المال.
1: نعم. إذا المركز النجاح الزميل برهان طبعا هو يمكن المركز الرابع وسط مجتمعنا الأريتري هنا في مدينة ملبورن. نعم. تحديدا بعد المركز الكبير أو مركز الرابطة الذي افتتح في 2014، وبعد ذاك عندنا النجاش نعم والتوبة كما قلت يمكن الشهر الماضي كان عندنا مركز التوبة أيضا. نعم. ومركز أعدال أيضا في المنطقة الشمالية في الطريق. فنهني نحن ونسمن طبعا كل المجهودات التي تبذل في هذه المراكز، وطبعا تقف يقف خلفها شخصيات طبعا تضحي بمالها ووقتها وجهد يعني كبير يعني، فجزاهم الله خيرا، ونناشد المجتمع طبعا للوقوف معهم والالتفاف حولهم، لأن هذه المراكز للأجيال يعني ليس لحال الجيل هذا الحال، لكن نحن عاوزين نترك شيء يعني يخلد هذا الجيل وجيلنا هذا.
0: نعم.
1: ويتوارثه الأجيال فيما بعد. المراكز طبعا هي تعرف مسائل تربوية، مسائل دينية، مسائل اجتماعية، فيها أغراض متعددة يعني، ليس مسائل ريادية يعني.
0: أكيد
1: مركز طبعا. يعني له مرافق متعددة لما يكون عنده أنشطته وأهدافه وأغراضه متعددة.
0: نعم.
1: فنتمنى نحن البعض الزميل إبراهيم بيقول حتى الأرتين تأخروا فيه. أنا واحد كان يقول لي كان يذكر لي إحدى الجاليات من القرن الأفريقي يعني جو بعد الأرتين وبنوا يمكن 3-4 مراكز.
0: نعم.
1: فيقول لي الأرتين تأخرتم خالص، كان يقول هو من خارج المجتمع الأرتين هو.
0: نعم.
1: فقال لي تأخروا الأرتين خالص يعني، وبالذات الأرتين قال معروفين أنه بهنا ناس عندهم أنشطة وعندهم فعاليات وجهدهم وبيقيموا ويعرفوا قيمة بحكم اللجوء وبحكم الهجرة، بيعرفوا مسألة الاستضام والتوطين والمسألة اللي بيعرفوها أهميتها. نعم. طبعا وبيعرف أن مجتمعات أو جيل ينشأ خارج بلده ويحتاج لشيء يربطه طبعا بهذا الوطن ويربطه. صحيح. بالقيم وعاداته وتقاليده، فتأخرنا
0: نحن،
1: لكن من أن لا تأتي متأخر بدل من لا تأتي أفضل بالتأكيد يعني.
0: أحمد هو ما أنا لا أرى أي تأخير، بالعكس، لأن المشاريع التي نراها الآن ويتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى، هذه المشاريع لن تبدأ بالأمس يعني.
1: نعم.
0: بدأت من 20 و25 سنة.
1: نعم.
0: نحن الآن أقول يمكن دي المرحلة الثانية اللي هي مثلا من طلعنا من إطار التفكير والتخطيط، والآن في الخطوة الثانية نحن موجودين في خطوة التنفيذ.
1: خطوة التنفيذ العمل. نعم. نعم. نعم. نعم.
0: فأنا لم أرى أي تأخير، بالعكس مع الوضع الجالي الإرتي عامة مع مختلف
1: الظروف والعوامل
0: الموجودة، وأيضا عندنا عوامل داخلية والكل يعلمها يعني كل هذه الأشياء أحمد، ومع كل هذا التحديات كونه نتمكن من إنجاز مثلا مركزين ثلاثة، أنا بالعكس أرى بأنه أتى في وقته. يمكن المجتمع الذي يرانا من الخارج بيشوف بأنه إحنا لدينا في هذا البلد قرابة 40 عام. وحتى الآن في خلال 40 عام يعني بمرحلة كل 10 سنة مركز تقريبا يعني الآن عندنا 4 مراكز.
1: نعم.
0: الآن
1: 4 مراكز تكون شيدت وتكون أقيمة تماما.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: نعم. الناس بتربي بهذا المنظار يعني،
0: بهذا المنظار، لكن نحن نعلم بظروف
1: دلوقت عندنا ميزة كمان كويسة، إحنا عملنا 4 مراكز يمكن في 6 سنوات، الناس دخلت في 4
0: حوالي 8 أو 12 سنة
1: من 2014 حوالي 12 سنة. نعم.
0: فيمكن قبل 2014 هو كله كان تخطيط وتفكير، لأنه الناس ما فكرت اليوم ونفذت الباكر يعني. مثلا عندك مركز التوبة الشباب شغالين فيه من 2006.
1: نعم.
0: نفذ الآن بعد 20 عام.
1: نعم.
0: عندك مركز الرابطة الناس كانت تفكر فيه من 93
1: من جمعية. نعم. من إيرس. نعم.
0: في سيتي في جوف كوت.
1: نعم. من 1992
0: 92
1: فوق 34 سنة.
0: ونفذ في 2014. النقاشي يمكن من أسرع المشاريع التي الناس فكرت فيها ونفذت. أنا بشوف أسرع مشروع يمكن كانت النقاشي يعني.
1: نعم.
0: لأنه تم في خلال يمكن 3 أو 4 سنين. فالوقت عامل الوقت أحمد، أنا ما بشوف في تأخير، وكما قلت قبل قليل يعني أنت يمكن أن تأتي
1: متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا.
0: فحتى لو قارنا أحمد نحن مع الأعمال التي قاموا بها الإرتريين والجالي عامة في أستراليا في مختلف الأشياء، سواء كان في الأعمال الإنسانية، سواء كان في مساعدة اللاجئين، سواء كان في موضوع الهجرة إلى آخره، نحن برضو لو شفنا الموضوع أوسع في أشياء أخرى الناس قامت بها يعني ونفذتها فعلا.
1: جميل.
0: أما بالنسبة لمشروع المشاريع طبعا كما قلنا بدأ من 2000

0: 2014 تنفيذا،
1: نعم.
0: ثم تفكيرا كان نص يمكن يفوق 20 عام. يعني مثلا مشروع الرابطة الناس كانوا بيفكروا فيه من 93.
1: صحيح، حتى بالمناسبة الجميل البرهان، يمكن حتى نحن وجودنا يعني نحن ما نتحدث عنه حاليا هو المراكز الخاصة يمكن بالمجتمع أو بالجالية، لكن وجودنا يمكن في المراكز الأخرى التي يعني المجتمعات الأخرى يمكن للجالية موجودين يعني.
0: صحيح،
1: موجودين دلوقتي زي جيف كوت مثلا، يمكن من أكثر المجتمع المجتمعات العاشر فيه والعمل فيه الأنشطة والندوات هي إيرس نفسها،
0: جمعية
1: الجمعية الإرثية. نعم نعم، بتأكيد أيضا في الشمال،
0: في
1: المساجد المراكز دي الوقت في الغرب عندنا كنا،
0: نعم.
1: نيوبر والأماكن دي التون موجودة على الرتيم موجودين، ما في شيء، لكن شيء يميزهم يعني دول
0: قاعدين كمشاركة. نحن أحمد جاليتنا شاركت من أول أيام وصولها في هذا البلد مع الجاليات الأخرى،
1: نعم.
0: بالذات في مسائل مثلا تعليم القرآن الكريم سواء كان اللغة العربية. أنا ذكر الشيخ ربيع في مسجد الألبان في كالتن، يعني هذا الرجل كان بيأتي من ألتونا، واللي كان بيدرسهم في وقتها كانوا في إريتريين، أطفال إريتريين، ويمكن كانوا 4 أطفال أتذكرهم يعني اسم
1: نعم.
0: كانوا بنتين وولدين يعني. كان بيجي كل يوم السبت عشان يدرس الـ4 أطفال في
1: مسجد كالتون.
0: مسجد كالتون الكلام ده في 94-95 يعني، قبل كم 20-30 سنة تقريبا.
1: 32 سنة.
0: بعد ذلك طبعا بدأت المشاريع اللي هي كانت تمشي بالإرثيين،
1: المراكز الخاصة، المدارس الأسبوعية،
0: اللغة العربية مثلا مدرسة الجالية، وبعدين عواتب،
1: عندنا إرث الجمعية الإسلامية الإرثية نفسها،
0: بعدين نعم. أيضا الشيخ عثمان فكاي ومثلا
1: أستاذ عبد الحكيم، نعم أستاذ عبد الحكيم سلطان، نعم.
0: للأطفال وللنساء الكبار. فإذا راجعنا المشاريع التي نفذتها مثلا الجالية بمختلف أشكالها، نفذت مشاريع كثيرة، والآن طبعا نحن يمكن قاعدين نخطو خطوة كبيرة، لأنه زي ما تقول خلال 4 أو 5 سنين القادمات أنا أتوقع بأنه جاليتنا حتكون في موقع آخر، لأنه أوريدي في مراكز الآن، ما في أعذار، ما في مسألة أنه والله جالية بعيدة في السيتي، لا، لأنه كل واحد في حيه عنده مركز وعنده تجمع إرثي. المطلوب هو المشاركة الحية والفعالة في هذه المراكز، سواء كان في موضوع اللغة أو الرياضة أو سواء كان مثلا التعليم العام للأطفال يعني.
1: جميل. إذن الزميل برهان، المستمعين الكرام، طاب مساءكم مجددا، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. سوف ننتقل بعد قليل إلى السويد للحديث مع الدكتور نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، للوقوف معه حول وجهة نظر المعارضة الإريترية حول التطورات الخطيرة الجارية الآن بين إثيوبيا وإريتريا. فأبقوا معنا.
0: لقاءنا طبعا مع الأستاذ،
1: مع دكتور، نعم، مع دكتور نقاش عثمان، نعم،
0: من
1: السويد ستوكهولم. طبعا زميل برهان تقريبا قاعد تتصل به، هيكون معنا الخط مباشرة. المستمعين الأكارم كما تعلم تقريبا أو يعلم كل متابع، هناك طبعا تصعيد خطير بين البلدين، بين إثيوبيا وإريتريا، على خلفية طبعا الحرب الدائرة الآن في أقليم تيغراي، حيث هناك اتهامات متبادلة علنية بين البلدين، وهناك شكاوى طبعا متبادلة أمام مجلس الأمن، والدول طبعا تدخلت، الولايات المتحدة، أوروبا، الجميع طبعا يطالب بالتهدئة. الأمين العام المتحدة أيضا بدوره تدخل وناشد الطرفين للهدوء وللعودة أيضا لاتفاقيات السلام واتفاقيات بريتوريا تحديدا بين الأطراف الأثيوبية. طبعا الشيء الملاحظ في هذا الصراع، مستمعين الكرام، لا توجد طبعا جهات محايدة تؤكد ما يدعيه الطرف الآخر. كانت هناك طبعا قبل 3-4 أيام تقريبا، يوم الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، كانت هناك ادعاءات إثيوبية بأنها هاجمت طبعا بالمسيرات لقوات إريتريا توقلت في مدينة عدجرات بتيغراي، ورويترز طبعا هي التي نقلت الخبر، وأيضا هناك موقع أمريكي تابع النزاعات ومتخصص بأخبار المناطق النزاع لم يؤكدوا، هم رووا أو نقلوا روايات للشهود لكنهم لم يتحققوا بصورة مستقلة. هناك جنود إريتريين يقال أنه تم ضربهم بالمسيرات، لكن الرواية تبقى من طرف واحد، وحتى الأطراف الدولية التي كوكالة رويترز والموقع الأمريكي الذي نقل الخبر لم يؤكد. إريتريا طبعا نفت جملة وتفصيلا وجودها في تيغراي، هناك أخبار طبعا غير مؤكدة. إذن الطرف الذي انسحب من المدن التجراوية مثل مقالة وعد دقرات وعداق حموس توجه دبراسون قبل مكايل تحديدا وجه نحط آخر من التجراي الذي كان يقاتل الحكومة المركزية ضمن مجموعات الستة التي تشكلت وأعلن طبعا سعيها لتغيير الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا. لكن هذه القوة طبعا انهزمت حسب أو على الأقل انهزمت في أقليم تجراي تحديدا. نحن لا ندري ماذا يجري في أقليم أمهرة والأقاليم الأخرى, هناك قتال طبعا مستمر, لكن ما الشيء المؤكد أنه في تجراي طبعا انهزم هذا الطرف وخرج من المدن الكبيرة يعني. ودلوقتي الزميل برهان طبعا أنت متابع معي أيضا في مقالة تم تحديد خلاص تم تشكيل الحكومة طبعا التي وبلاي طبعا جاء برهان بلاي جاء والذي حيحكم تجراي طبعا ومعه قتاجو رده بالأمس طبعا
0: نعم.
1: وصل أيضا فتجراي تبدو مستقرة حتى قتاجو رده قال الحرب انتهت في تجراي
0: نعم.
1: يعني أعلن رسميا
0: نعم.
1: انتهى الحرب, لكن ما معروف دبراسون ومجموعته التي تقاتل إلى الآن ولم تستسلم
0: نعم.
1: لا يعرف أحدا أين ذهبت
0: نعم. على الأقل الآن أحمد الصورة بقت واضحة بالنسبة للحرب الدائرة في تجراي بين الحكومة الفيدرالية وقوات سلام تجراي وقوات تحرير شعب تجراي
1: نعم.
0: فالآن تقريبا حوالي 85% تم
1: تحرير
0: أو
1: استعادة السيطرة استعادة على نعم
0: على على على شمال أثيوبيا وتجراي عامة يعني.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للمسؤولين كما ذكرت حتى الآن ما في أخبار مؤكدة بالذات من المسؤولين الكبار. فطبعا من سلم ومن الجيش العاد طبعا في عدد كبير جدا سلم ويشبه شعب تجراي تقريبا مرتاحين للنتيجة سواء كان في الخارج أو الداخل يعني. حتى هنا في مدينة ملبورن أنا قابلت من جالية تجراي ناس كتار فبالعكس بينبزوا على الويان يعني بيقولوا بديل ضيع عمرنا ونحن كفانا ونحن إثيوبيين ونحن لازم نعيش في توائم ووفاق إلى آخره.
1: وحتى رأينا الهازيجة التي استقبل بها في مدينة مقلة لما جاءت القوات الفدرالية
0: وسلام تجراي
1: هناك هازيج وخروج يعني بمئات الآلاف الناس خرجت لاستقبال لنا القوات الفدرالية وقوات سلام تجراي.
0: فبالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي أنا أعتقد تجراي تحسن موضوعه
1: نعم.
0: والآن تجراي تقريبا فتحت صفحة جديدة مع الحكومة الفيدرالية واتفاق بريتوريا
1: نعم.
0: تقريبا حينفذ الآن بحذافيره لأنه القوة التي كانت تؤيد موضوع بريتوريا طبعا هي اللي عملت
1: نعم. إذن نعم موجود معنا الدكتور نقاش نعم. إذن مستمعين الأكارم إذن أبقوا معنا, نتصل حاليا بالدكتور نقاش عثمان

0: مستمعينا الكرام، تشهد العلاقة بين أثيوبيا وإريتريا توترا شديدا وتصعيدا خطيرا يخشى أن يؤدي إلى حرب أخرى بين البلدين. وجاء التصعيد على خلفية اتهامات متبادلة بين الطرفين في التدخل على شؤون بعضهما البعض. فأثيوبيا تقول أن قوات إريتريا مسلحة دخلت أراضيها، وإريتريا اتهمت رسميا أثيوبيا بإعلان الحرب عليها. يسرنا أن نلتقي في الدقائق القادمة ومباشرة من محل إقامته بالسويد بالدكتور نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، وهي أكبر مزلة معارضة للنظام الحاكم في إريتريا. دكتور نقاش، مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، وحييكم وشكرا على الاستضافة، وحيي عبركم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. شكرا لك.
0: الله يخليك دكتور. كيف تقرؤون في المعارضة الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وإلى أين هذا التصعيد؟
1: أولا دعني في البداية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى إدارة إذاعة صوت إريتريا في ملبورن، وإلى جميع العاملين فيها بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على انطلاقتها.
0: شكرا جزيلا لك. نعم،
1: حقيقة هي مناسبة نستذكر فيها الدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام الإريترية المستقلة في خدمة قضايا شعبنا ونشر الوعي الوطني والديمقراطي، وأيضا إيصال صوت الإريتريين للعالم.
0: نعم.
1: أتمنى شكا.
0: نعم.
1: رضوان كيف أتمنى للإذاعة والقائمين عليها مزيدا من النجاح والعطاء، وأن نحتفل معا بيوبيلها الذهبي في ظل إريتريا حرة وديمقراطية تنعم السلام. أما بخصوص الأوضاع، طبعا الآن وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، هو الأخطر ما فيها هو احتمال انتقال الصراع من حرب داخلية إثيوبية إلى مواجهة مباشرة بين إريتريا وإثيوبيا.
0: نعم.
1: طبعا نحن نتعامل بحذر مع الأخبار الميدانية المتسارعة والتمييز بين المعلومات المؤكدة والتقارير والادعاءات المتبادلة. والمسألة ليس من ينتصر عسكريا، هو تركيزنا هو النتائج السياسية والإنسانية وخطر اتساع الحرب. يعني
0: صحيح
1: كده، يعني نحن طبعا زي ما شايفين انه الشعبين الإريتري والإثيوبي سيدفعان الثمن الأكبر إذا تحولت الأزمة إلى حرب بين الدولتين. على المستوى الميداني طبعا الآن يعني في اتجاه زالمبسا وفي الحدود هذه المعارك جارية، وأنه المعلومات اللي وصلتنا في مستشفيات صنعاء في وعد غيح وحتى الدخالة، هناك المستشفيات تم تفريقها من المواطنين الآن، أصبحت تستقبل الجرحى الإريتريين ومن الإثيوبيين. يعني
0: نعم، من طرف التجراوي. نعم،
1: تجراي يعني. طبعاً هم إثيوبيين في النهاية.
0: صحيح.
1: لكن هم من تجراي، وأيضاً النظام فرض على المواطنين أن يتبرعوا بخمسين نقفة رغم ظروف النظام الإريتري. فرض على المواطنين يعني تبرعوا بخمسين لدعم المجهود الحربي، وأيضا ترحيب بهؤلاء اللي قاعدين يعالجوا في مستشفياتنا، أو كمان دخلوا إلى داخل إريتريا يعني انسحبوا إلى العمق الإريتريا.
0: جميل. إذن دكتور، بين الاتهامات المتبادلة، نحن لا ندري من نحمل الطرف المسؤولية هذا التصعيد. أثيوبيا طبعا من ثلاث أربع سنوات لديها طبعا تصريحات استفزازية ضد سيادة إريتريا وحدات أراضيها. النظام الإريتري أيضا غير مكتفي طبعا، وداخل بالعمق في الشؤون الأثيوبية وما يسمى صمدو وما صمدو طبعا، وحتى رسل وفد داخل تجراي وتعامل بحكومة تجراي. فمن نحمل نحن الطرف دلوقتي؟
1: المسألة ما هو الحرب تبدأ بكلام، يعني في تصريحات استفزازية من إثيوبيا حول الموانئ، وحول حتى أحيانا إشارة كانت إلى أنه موضوع استقلال إريتريا وغيره.
0: صحيح.
1: لا لكن بالمقابل ايضا يعني ما يهمنا نحن كإريتريين تعامل النظام الإريتري مع مثل هذه الملفات. فالنظام كما نعرف جميعا هو دائما يعني مشاركته في حرب الإثيوبية 2022 يعني كانت مثل سابقة واضحة في إقحام إريتريا في الصراعات الداخلية الإثيوبية واحدة. بعدين الحملات السياسية التي قام بها والخطاب السياسي وما عرف تسمده والعلاقات مع قوى إثيوبيا مناوية للحكومة الفيدرالية بوصفها جزء من سياق يثير مخاوف من إعادة إقحام إريتريا أيضا في الصراع. يعني أيضا كانت دعوة للحرب. و المسألة يعني الشعب الإريتري دائما ما يستشار في هذه السياسات والحروب. وطبعا القيادة السياسية الموجودة لهيكدف وعلى رأسها إساس هم اللي يتحملوا المسؤولية. لكن اتهام والاتهام المتبادل هذه العالم عارفه في الفترة الأخيرة. يعني نحن وسائل الإعلام الدولية ذات السمعة في الكبيرة في المصداقية يعني أكدت وجود قوات إريتريا داخل شمال إثيوبيا.
0: نعم.
1: ونحن أيضا مصادرنا أكدت بما لا يدع مجال للشك بالذات في جبهة عدقرات وفي اتجاه جبهة الشرارو وفي شري. هذه المسائل كلها يعني في النهاية يعني تدخل في شأن داخلي إثيوبي. وفي النهاية الآن المعارك تجري على مسافة قليلة للحدود الإريترية الإثيوبية. والآن يعني ممكن كل طرف يقدم قاعد شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة. لكن المعركة الدبلوماسية أصل النظام الإريتري كان صادقا كان يجب أن يبدأها منذ أول وهلة عندما كانت إثيوبيا تهدد مثلا بالسلاح على عصب أو تشكل في قضية استقلال.
0: صحيح.
1: كان يجب أن يبادر. لكن هو حسب معلوماتي هنا كان يراهن أنه التحالف اللي عمله ما يسموه بالائتلاف بين 7-8 تنظيمات هذه هو كفيل بإسقاط هذا النظام. وكل الوسائل الإعلام والأبواق حقه في الخارج كانوا يروجوا أنه سقوط حكومة الديس يعني كان قاب قوسين أو أدنى. لذلك لم يلتفت إلى المعركة الدبلوماسية. عشان كده يعني نحن بدل أن نتوقف من الذي يتحمل مسؤولية إشعال هذه الحرب ولكن نتائجها ستكون كارثية على البلدين وعلى شعبين البلدين.
0: صحيح دكتور. نحن نعرف طبعا يمكن دكتاتور إريتريا يعني من الصعب أن يتقبل الهزيمة دلوقتي. هو طبعا داخل وقاعد يدعم الطرف التجراوي أو ما يسمى التنظيمات 7 لكنها تلقت طبعا هزايم وانسحبت من المدن الكبيرة دلوقتي حتى عدقرات وعداقة حموس وعدوى وفي المقدمة طبعا مغلى. البعض بيقول أن دكتاتور إريتريا ما حيتحمل وما حيبلع هذه الهزيمة ولن يستسلم بالسهولة. ما الكروت الذي يمكن أن يلعب بها دلوقتي دكتور إريتريا؟ يعني هل تعتقد أنه سيصلح دبرياسيون ويدخله طبعا تاني بحرب بأحمد أم أنه حيهدي اللعب برأيك؟
1: أنا يعني طبعا زي ما قلت لك الآن نحن أمام خطر كبير يعني بعيدا عن دبرياسيون ولا جيتاشوردا وغيره. فالمسألة الآن يعني انتقلت حسب المؤشرات الموجودة إلى مواجهة بين دولتين يعني. وهذا الشيء يعني احتمال كبير ممكن يحدث تواغل إثيوبي محدود أو شامل في إريتريا. كل هذه الأمور متوقعة يعني لأنه الحلفاء إساس في تيغراي الجناح بتاع التي بي ال اف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
0: نعم.
1: والقوى المشاركة معهم أنا أعتقد هي في يعني على الأقل عسكريا الآن في يعني في حالة هزيمة يعني. لكن دائما يعني حتى الحكومة الإثيوبية والجيش الفيدرالي ده يعتقد حسم المعركة والسلاح على المدن أنه هذه نهاية الأمور، لا هي بداية لأزمة سياسية حقيقية يعني، ممكن أيضا يواصلوا على شكل حرب عصابات وغير يعني. لذلك دائما العمل العسكري إذا يعقبه حوار سياسي وإيجاد حل مستدام يبقى من الأفضل. لكن ما يعنينا نحن كإريتريين في حالة توغل ماذا ممكن نعمل؟ إذا دخلت القوات الإثيوبية مثلا مناطق واسعة من إريتريا، والآن في حشودات اتجاه بوري موجود، بالتالي يعني ما العمل في هذا الأمر؟ يجب أن نحن كوطنيين إريتريين أن نفكر في هذه العواقب وهذه الأمور يعني. لذلك يعني هي وضع خطير جدا، لا يمكن اختزاله بكلمات وكذا، لأنه من سيدفع الثمن هو الشعب الإريتري والجيش الإريتري، و يعني ممكن باستثناء إساس يعني زمرته، هؤلاء إنه يقتاتوا على إدامة مثل هذه الصراعات ليستمر نظامهم يعني.
0: نعم، ولم يصابوا يعني، لدينا تجارب سابقة في حروب لم يصابوا بشيء يعني، نجوا طبعا من كل الحروب التي خاضوها وسموها فيما بعد بالحروب العبسية. إذن دكتور، ماذا يحمل المجلس الوطني من رؤى ليه؟ حتى لو افترضنا أن أسوأ السيناريوهات مثلا الأسيوبيين دخلوا وحصلت نوع من الفوضى، وماذا يحمل المجلس الوطني المعارضة التي ماذا بإمكانها أن تقدم؟
1: يرى أن هذا الوضع الحالي يمثل الخطر على استقلال الدولة الإريترية وسيادتها وحدة أراضيها يعني. وبعدين نرى أيضا أنه مستقبل النظام والحكم في إريتريا يجب أن يقرره الشعب الإريتري. هذه طبعا هذا مبدأ يعني درجنا عليه وتربينا عليه، وهذا موقف المجلس الوطني يعني. ونحن نرفض طبعا يعني أي تتحول قوات الأجنبية إلى أداة لصناعة قيادة والنظام السياسي البديل في إريتريا يعني. بالتالي نحن كمجلس وطن نرفض الدكتاتورية، لكننا لا نستبدل الدكتاتورية بالاحتلال أو الوسائل الأجنبية يعني.
0: صحيح.
1: لذلك أن تغيير النظام الإريتري هي مسؤولية الشعب الإريتري وقواه الوطنية، وليست مهمة الجيوش الأجنبية. لذلك من يعتقد أن هناك سيكون هناك كرزاي إريتريا، هذا يعني واهم، ولأنه من يعرف تاريخ المجلس ومكونات المجلس يعني ده ممكن لا يشكل 1% من الاحتمالات يعني. لكن في النهاية يعني نحن أمام واقع يجب أن نواجهه. لذلك يعني نحن نرى كمجلس وطني المقاربة التي نراها أو المطلوب اللي نراه من قوى المقاومة الوطنية اللي فيها، اولا توحيد الموقف الوطني حول رفض التدخل الاريتري في اثيوبيا بوضوح يعني. رفض اي اعتداء اثيوبيا على اريتريا. نحن نرفض، ليس فقط نرفض، ندين ايضا تدخله ويقحم ابنائنا في الجيش الاريتري ومقدرات البلاد في معركه يعني لا ناقه لنا فيها ولا جمل يعني. الشيء الثاني ايضا يعني الحفاظ على استقرار القرار الوطني وعدم التحول إلى أداة في يد أي محور إقليمي أو دولي يعني. وتفعيل العمل الدبلوماسي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المؤثرة لمنع اتساع الحرب يعني. وهذا ما نجري فيه من رفع مذكرات وإجراء بعض اللقاءات مع بعض القوى المؤثرة يعني. أيضا يعني حاجة مهمة جدا أستاذ أحمد، فتح حوار جاد مع إثيوبيا ودول الجوار على أساس أنه السيادة المتبادلة أو عدم التدخل والمصالح المشتركة، لأنه نحن من دعاة بناء علاقات طبيعية فيها يكون في تبادل للمنافع والتعاون، وأيضا يعني طبعا في ظل احترام سيادة كل طرف للطرف الآخر يعني.
0: صحيح.
1: لذلك وأيضا أمامنا مهمة أخرى كمان، قضية حماية المدنيين واللاجئين الإرثيين بالذات في إثيوبيا. نحن الآن وصلتنا معلومات تقول في معسكرات موجودة في إقليم الأمحرة وحتى في إقليم العفري يعني تعرضوا وما زالوا يتعرضون بالذات في إقليم أمحرة لمعاملات بتاع قطاع طرق واغتصابات بالمناسبة اغتصاب حرائر إريتريا هناك اللاجئات، وأيضا اختطاف أطفال وشباب، ويعني في عصابات شقالة يعني يعني في في معسكر معسكرين موجودين في إقليم الأمحرة، ونحن قاعدين طبعا عندنا مكتب خاص بهذا الشأن قاعدين نتابع بدقة هذا الموضوع، لأنه ما نملك إلا مناشدة المجتمع الدولي يعني، لأنه صحيح. هذا الشعب يكفيه ما عاناه من مآسي
0: نعم. 35 سنة. نعم دكتور، هل هناك من تواصل مع مأسيوبيا؟ ذكرت قبل قليل يعني برضو رأي يعني جميل والإبلاغ الرسالة يمكن لأسيوبيا وتبليغها طبعا
1: يعني نحن أنا في باسم المكتب التنفيذي دعوت أكثر من مرة علنا بأنه يجب أن يكون حوار بين القوى الوطنية الإريترية على رأسها المجلس والحكومة الإثيوبية، مش أحزابها يعني، الحكومة الإثيوبية.
0: نعم.
1: نحن عاوزين نبني علاقات
0: يمكن متوازنة ومبنية على احترامنا.
1: أيوة، لأنه نحن دول الجوار لا نستطيع أن نزيل إثيوبيا من الخارطة نرسلها إلى أمريكا اللاتينية، ولا هم يستطيعون أن يعملوا يعني يزيحوا خريطة إريتريا يعني.
0: صحيح.
1: لكن يجب أن يميز الإثيوبيين بين الشعب الإريتري ونظامه يعني، هذا النظام النهائي يعني لا يمثل الشعب الإريتري في سلوكه في تصرفاته وكذا يعني، هم من أبنائنا من إخوتنا، لكن كل تجارب دول الجوار إن كان في السودان إن كان في جيبوتي إن كان في اليمن إن كان في إثيوبيا للمرة الثالثة قاعد يتكرر، هذا النظام لا يعبر غير ملا عن تطلعات الشعب الإريتري ورؤيته.
0: دكتور أيضا لاحظنا لماذا لا يتعاملون مع السياسة بالمثل، مثلا لو أخذنا أثيوبيا هو بيدعم المعارضة اللي يمكن الأثيوبية تاريخيا بكل ما أوتي من قوة يعني، بالمقابل ما بنجد الأثيوبية ما يدعمون المعارضة الإريترية بالمثل أو بذات القوة، مثلا سواء كان بالتسليح بالمال بالمكاتب بالإعلام كما يفعل هو يعني، هل لاحظت هذا الشيء؟
1: نعم، هي هذه دول الجوار بما فيهم إثيوبيا والسودان دائما هو يعني يتعاملون معه لسياسة كبعبع يعني، ممكن يهددوا به شوية لكن دون دعم جاد للمقاومة الوطنية الإريترية. نحن كنا فترة طويلة في إثيوبيا كما تعرف سنة.
0: نعم.
1: والمستمعون يعرفون يعني، لكن بل بالعكس النظام اللي هو ده كان يعمل من أجل تفريغ تنظيمات يعني، داخل التنظيمات، إفراغ التنظيمات، إبقاء الوضع على ما هو عليه لترتيبات أخرى هم يعرفونها يعني.
0: نعم.
1: لذلك هذه الدول على رأسهم إثيوبيا يجب أن تفرق بين النظام وبين الشعب الإريتري. الشعب الإريتري بالمناسبة شعب يعني أمين، شعب لا يتدخل في شؤون الآخرين، كل الدول اللي هاجر فيها الإريتريون يعرفون ذلك يعني. لكن قواه الوطنية التي كانت تنظم التغيير في إريتريا، وهذا التغيير إذا حدث التغيير الديمقراطي كان سينعكس إيجابا على كل الدول الجوار، وشعبنا يعني كان سيكون لهم كل التقدير والإحترام، لكن للأسف ما تم ذلك، والآن نحن ندعوهم مش لي يعني أن يقوموا نيابة عننا في إسقاط النظام، بل أن يترك الشعب الإريتري يقرر مسيره، وقواه الوطنية هي التي تتولى التقدير، لكن أن يتيح لها الفرصة للقاء والتشاور والإقرار بالواقع أنه إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة بنفس المستوى، لا نتدخل في شؤونهم كما لا نرغب هم يتدخلون في شؤوننا يعني. لذلك دعوتنا من هذه المنطلقة نحن عاوزين نلتقي، لا ننظر للأحداث الحالية بل نتطلع إلى المستقبل لبناء علاقات حسن الجوار والتعاون والتكامل بين بلدينا وبين بلدان منطقة القرن الأفريقي وشمال شرق أفريقيا.
0: نعم دكتور، لا أدري، البعض بيدعي أنه في ظل التصعيد العسكري، في ظل التهديد الخارجي لسيادة أريتريا ووحدة أراضيها، تتراجع المعركة والمقاومة من أجل الديمقراطية والمطالب بالحقوق والحريات. يعني البعض يدعونا اليوم للاتجاه فقط والالتفاف حول النظام لأنه البلد في خطر. ماذا تقول لهؤلاء؟ أم هما أنا يعني البعض بيقول لا، المعركتين ممكن يذهبان معنا ويصيران معنا، معركة الحقوق والمطالب والحريات ومعركة الدفاع عن الوطن.
1: هو أخي سيد أحمد، أول شيء هذه اسطوانة مشروخة سمعناها كل ما يؤزم النظام. يعني أنا سمعتها أتذكر في أول لما فتح معركة مفاجئة ضد اليمن في حنيش.
0: نعم.
1: لما أيضا فتح مع جيبوتي.
0: زي.
1: عندما تحالف مع SPLA في جنوب السودان مرة معهم ومرة مع الحكومة الإنقاذ في الخرطوم.
0: نعم.
1: بالتالي يعني هذه الاسطوانة المشروخة سمعناها نسمعها من مين عارف؟ أولا من المندسين في داخلنا اللي هو النظام يرسلهم يربيهم يحاولوا أن يظهروا كمعارضين أمامنا. هؤلاء الناس الثانيين أيضا دائما الذين عجزوا أن يحدث تغيير في إريتريا، بالتالي يرون أنه ممكن الارتماء في أحضان هذا النظام قد يتيح لهم الفرصة المشاركة في يعني فتات بتاع السلطة
0: نعم.
1: في داخل إريتريا. والناس على ثانية كمان في فئة ثالثة يعني طول النضال وسنين بتاع النضال أيضا وصلهم إلى مرحلة اليأس يا أخي، يعني ما تبقى من العمر أن نقضيه في
0: داخل بلدنا نعيش بسلام. نعم.
1: لكن نحن أقول أنا أولا الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن النظام، معارضة النظام لا نعني يعني لا تعني تفريط بالوطن. يعني نحن لا نريد تغيير ياتي على ظهر دبابة أجنبية، ده مبدأ المجلس الشقالين فيه. نحن لو تتذكر في 2023 المجلس الوطني الإريتري بامتياز كان متميزا في مواقفه لرفض تدخل النظام المتحالف آنذاك مع أبي أحمد في ضرب في الحرب اللي حدثت في تيغراي.
0: نعم. نعم.
1: نفس المبدأ الآن أيضا نحن لسنا طرفا. هذا النظام أيضا غير تحالفاته، نفس العناصر الذين كانوا يدافعون عن تحالف أبي أحمد وإسياس هم نفس العناصر الذين يدافعون الآن أيضا عن تحالف تسمدو.
0: نعم.
1: بالتالي يعني الشعب الإريتري الذكي يعرفهم جيدا، هؤلاء يعني للأسف لا يمثلون الشعب الإريتري. لذلك السيادة نحن أكثر الناس دفاعا عنها في تاريخنا الطويل، والشعب الإريتري يعرف من الذي يدافع عن سيادته ووحدة ترابه ومن الذي يفرط. لذلك أنا صراحة لا ألتفت لمثل هذه الادعاءات ولمثل هذه المواقف، لكن هناك القوى الوطنية أيضا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في التحرك النشط لرفع مستوى وعي المواطنين الإريتريين والدفاع عن حقوقهم والتواصل مع كل الأطراف التي لها صلة بالتطورات العسكرية والسياسية في منطقة العالم.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتور نقاش عثمان ابراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغيير الديمقراطية الإريتري. نحن نعرف طبعا اخذنا وقتك وربما تكون في العمل حاليا، انتم الصباح عندكم في السويد، فشكرا جزيلا لك. دائما نجدك حيث نستشير طبعا بارائك ونستمع رأيك في هذه الساعه. نعم نعم سنترك لك المجال. نعم
1: اوكي، شكرا لك استاذ احمد وشكرا لإذاعة صوت إريتريا مره اخرى. ايضا اهنئكم ونشد على أدركم، ونحن دائما يعني فخورين بكم يا أخي السيد أحمد.
0: شكرا جزيلا
1: برهان كل العاملين في إذاعتكم. نحن يا أخي الشعب الإريتري الذي قدم تضحيات جسيمة من أجل استقلال وطنه يعني لا يستحق أن يزج به مرة أخرى يعني في حرب جديدة نتيجة حسابات سياسية عسكرية يعني للنظام الديكتاتوري، وهو لم يكن طرفا في اتخاذ قراراتها. يعني لا نحن نرفض تدخل نظام الإريتري في الشؤون الداخلية الإثيوبية، ونرفض بالقدر نفسه أي اعتداء على إريتريا أو مساس قيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ونؤكد أن الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن النظام، وأن معارضة النظام لا تعني تفريط أيضا في الوطن. إن تغيير النظام أخي الكريم هي مسؤولية الشعب الإريتري وقواه الوطنية، ونريد إريتريا حرة وديمقراطية مستقلة تحترم سيادة جيرانها وأيضا تعيش معهم في سلام وتعاون وتكامل، ولا تتدخل في شؤون الآخرين.
0: صحيح.
1: ولا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤونها. هذه سياسة المجلس الوطني. بالتالي كل أحرار إريتريا أدعوهم من إذاعتكم أن يقفوا موقفا وطنيا جديرا، أن يفرقوا بين النظام الذي يعبث بحاضر ومستقبل إريتريا وبين القوى الوطنية الإريترية، وأدعوه للالتفاف حول المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ويقدم ما يستطيع من أجل تفعيل دور هذا المجلس. وشكرا لكم.
2: مرحبا دكتور نقاش، مساء الخير.
1: عزيزي كيفك يا رجل؟
2: أهلا بك، أهلا بك أستاذ نقاش. أبو حول نقاش حتى رعب بالكازن بعرب أخذ بلن بعرب نياز بلن زي هلو كنتاتها بإيتيوبيا زلو بحفل شاب كنا أفريكا بفلايد مازي وشتاو كنتاتنا إيتيوبيا متتاو إيترا وشتاو قداي ناي إيتيوبيا كومون بالت أرو متتاو ناي إيتيوبيا بقداي ناي إيترا متتا هاللي هوينو بخمي تنبوبو بحفل شو خاتي كنتات نابي قلت يبلا الله قنك دميو كبران سمعتنا مسانا مسمر كب سويدن ستوكالوم أبومبر هقراو بايتون ديمقراسي أولوتي أب إيرترا دكتور رقاش عثماني زلو مسانا أب مسمر. تفضل دكتور رقاش.
1: سلام أو برهان وسلام بأخا بلهان كلهم تقاطعت التي مدبكم سلام تاين أخبرتين كغد الفتو
2: يغنين
1: يوبي اليوم إعشان حموشان حمد بحالكم وخاء يوهانا بمبال نسي تكايلو نوركم دلقم وتقصلوا وان تسفاد قبر قدي هقرا وقدي عزوز أخبرتين مسقانا نالني
2: يغنين
1: لتا هقرنا حابار كينا يسرح دلقص الكاة تسفاي عبي كنتات كمبيوتري ودلهم عزيو حلالي خذ الله كنتاتي إذا كنتات دي ليلو دي متى دي كنا نوح دي قبري بسنكتي بوليسيتات نيتي قباتي سرعاتان إرساز الله دم دناتاتو دي متى إسلدي أبايتان تاريخي لغي بتي وجد خيد الله أبدوب إرتراي أبكباب زالب بلسا كيدون تي دخل عاد دقرات بلو بزوين كباب بحال
2: شرارو
1: هو كله بقى تاي تحبروا نقرت له إرتا بعد زيو حدا جن يأخذ نتات له سلذي حجتي حط تات حبك المنازل بال إثيوبيا بكفيل ديو ولا بقوله دين تات يوم تاريخ قبر ذيك على الزبل أما قوتي قبل الهزبيرسان قبل علتي تقاوموا جنبا سجد يرزق الله حب حطه سلذي نحنا مرسي تتعي مرسي زي كنا تقول داي حدقني نتورينا أمونغو العلاو الناس حقرن أمونغو دي بحريات ني سرعة فلالينا هنا نرغي السرعة دي نباهقتات دليتات الميرسازو كل سرعة يكونا كوم او مالتنا نعولك او موخو كيرو انك على سالنا هذا مالتكن
2: العلاو الناس نتحقر حليف كام هم مالتا يكونا
1: ايكونا نزين مكتام كاهلو تين قبرو دلنا حادة تي تقاوم ودنبا بنطف كسرح قال عين غير كام مستم غربا بالتنام شعلا من كاات قد سالي ركباتنا خذا كايد بفلاي مسي تبيا خوفي لنا أمونغو تي سرعتين أمونغو زبيع تانك فاليو خمزلوهم كنردوهم قال عين غير كاك لتي وزي الحلاو حقرات كا هد حتة تخبابيرو أوشتاو قداتو كيد تعتاتوه كزمدنا فتر خمزلوه أمونغو سرعتين هزبين كاك فاليو خولو لهم ساتو سرعتين دي لبعدتاتين دليتات هزبنا يوكل كم دي كونو ردو كخوون يقبعد
2: هدي مو دكتور نقاش تابنت بوغن قلد قفتنا هذه سرعات وهي كادراتنا سرعات بزوح نقري سمعت وقها بزجمر إثيوبيا ولوخ زحدرت من قستيا أب أكتوبر كل تشحن عسران سلستن أبي أحمد زيناي بحر قداي أب برلمان مسال عليه زي شقر زي بقو مغنياتي تفت إيرو قال زبل زك ألاح قالي زرباتاتي سماعيو إذا خمي تريقوه كم أون كم تزبل كيون أبنتي أب سمين إتيبيا وي أب وقن تقرأي زلو بتي دوباز زلو وقعات ناب إرترا قصو انتسقيرو انتهي تي توقعاتكم وي انتهي أصلا وتسيتو كمي يمثل زبل انتاش بلوكم هلو هلو اعتقد
0: فقدنا الدكتور
2: نقاش على كل إن احمد هو يمكن تطرق في المسائل الرئيسيه والمهمه اعتقد عاد الينا دكتور نقاش هلو
1: قطع مني ولا منكم
2: المهم الخطا قطع عيني واعصاب هو انت قبل ثاني حين ابنتي اب دوبات ايثيوبيان اي ترانز غيزلو قحجي دوب سكر انت خوين توق توقعاتكم انت كم كمسلي تبلوتي سيناريوهات انت تي اصوات صوتات كم كمسل زبل رؤيت لكم اب هجروا بيته
1: نحن طبعا اب مصنعوا لنا مغنيات كل جديد من الباتات تمركزي وتي وجدت عرسات قال أخبره وتعرفت كي لا لوج نجر كي تايد بهال كي نوشيرسا كي لحم يعني نجر جن كأ جم مثلاً وأنا وحد فرصت يكون جد شو أبحث كذا بدالهم بس على لوج وقاعد في دول كوها
2: هو
1: نعم الناس في بدالات حتى يح أنا حسين ثم سرح حمومات اللوجو ثم وقعت أبو إنسان خلوا ولا تجارو أبو يحكم اللو توسبيتالات دارجان عوم إذا كان جزء لهم تي سرعات حجي ناي صبغ دليت ملكة يلونة تهزب زبالعوس
2: ستيا
1: ستيا سيقنوا جلو حمسان أفا واتولونة تهزبي كساتي والله مالتي سلذي تي شقر أبو تعاتي وقع حتى مالتي نتي دوباتهم تي كان دي بافر جون بحال
2: اليوم دجو
1: ولا شرح نتي إرساء هبلو اليوم دجو قال دي كله أبكر مين أزلو نجاري جن حدا نجار قال في أنت ويد حدا كاني
2: هو
1: أنت دع دكاترة دين كافيني اليوم لو نتي نجي سرعة كفتشحن
2: إسراس
1: ثلاث سنوات حي يبلو يو عبيد قال دي بحال كلمين عنا هم إلهم كمهرون عاد فتنو السخاها ما راح يناك للتهزبي إلو ذا حق ذا يفلد
2: يوهيو
1: زكالة خلو يجلو
2: نعومة
1: بولنا حجي نتايب بهال بعربسي يعني شوية قديمة يعني روح يعني جسي مقرسي إن عذات بلوات دا قاقو بولنا جلوهم العلاونة إيطرا مس إساس عساس ريكونا نحنا إنا عندي تخلق الكثير العلاونة السوم كم وجبنا مرة إساس ناسو عجن دالو نيرسا أبتفعل عليه دانا قتي وق وروق بلاد الله سلطانون مي
2: نمحلا
1: علي الجبر ويك أكل حب عجن دالو لذي نحنا بديو ما يسكت فينا مخنياتو ديون وي أبانا فلتريت جبرو وي نعم لي أخو بسرعات ململو سدد اللاي ويك ني بحلون أم دخومات أبتي إذا كايد وجد له سرح واتوس لذيك قالوا ناي فشلات ناي كا تايد بتصفى قرط
2: تصفى قرط
1: مرقتي دي هو سالسايتهم يوهان إرساويان حليتي تاريخ نايد سرعه دي أم بوبو حجي إثيوبيا تفتو تطلع أبي أحمد يدلي
2: أيد
1: إرساوي العلاوي حجري علم بملو حقتها تلو بحقي جزء ولا كل إرسال توشده كل إرسال الملسان هيك لأنه من تاي مسيلك زي ترى حقي ترى عالمي إرسال إنت حجري العلاوي حجري بحر ناتاي ناتاي جن تاينا نبلد لنا مسيت أبي أنكو فينا تي إنتاي تدلعي الناس نيجي إنتاي بعد عبد الجبار بحري قداش النتو نريوينا نحنا وين كأ مريت دماتك بحرني دماتك متين كذا خو زيكوني بمرددا
2: بحقي
1: قبلنا قدايات الله لذي أنا بزح أبدي أزياء الشاغل جنكا أتي سرعة حجي بأكل أبدي وقع أتيو تمدو تمدو تمدو يلو زين أي سرعة بعد سبعة دلو ما حتى توصل ديلو أتيو أنا رجيت أب ما تشوف بزح أنا حبريت علني أبني حفر
2: ريجن
1: أبدي حجي جمر ولا أتيو قبل نمر أب حل كباب شرارو أتيهم كم نمر أب شرا خمس نمر أب حد قراتي واقوهم نمر سلذي كله نقراسي ودحراي كان بيني معكنات زينا عالمتي أمونز يوهن من شتات كمان إذا وانت رقاقيتي باقا نزي إنا خمتي إذا لنا نمنتا أي سرعة تدي وقحت أبحي أبشقر زعتوا النازلون سلذي توب إرسلان هاقراويان كله لو مخوفينا حجرن حزب المدحان انتاك
2: جبرالله
1: حطينا خنا العز جبعنا إذا الله عز وجل مش جبروا بتنا بسلام نحنا بسلام ننقله ناي سلام من أختي نقله قدامي مالك يتوقع إن بعلم سرعة أيرم كرزاي كان لهم شيء دليل تلو وزي حلمي دره يعني حلمي إذا أيكوني نز قبل إرتاو
2: إرتاونا أيكلوني
1: كل يكون سلادسي الشقوم كان معك زينا كلهم تم حجروا يا زي أو زي بعد الزمرات بعد أبرها كاساد إنك أساقسوهم تزارو بحجهم يقولوا بحرب تزارو تم حرب دلهم تزارو هقول الزبلوهم زي كله فليتنا كوم علينا رحنا نقولهم لعلا والناس لعلنا ذا حل قلا لعلنا ذا حل فلا إلا بو أي تشكوتو رحنا نقولهم كيدهم مسيسات دليهم برت سكيمهم يواجهون تدليهم مسوم. إذا سراويت دك أنا أم جاتهم. أحوات لا. إذا سراويت أو إحنا نقرب ونتاي. إذا سرعة قداية تكون ناتو مسار هي تكون أبدي ملك تكاو قاتي نقطة كاس لزلو.
2: بي
1: كتب الكتك إلى اللكا بعدين.
2: هجي دكتور نقاش أبزو قداينا نابنتني سراويت إتراتا محلال فوما الإخطو خلق زيون كتاتو لينا تي سراويت أبقوني هزبو تطوك بالكمزلو وزتي كل ميداتاتهم بزعبازو قدايتي زيون خلق زيون أبستفل علي أوانات من العالات إيكاديو كن رئن كلنا أبنت أب إتراتا دكتور نقاش أنا personally كلنا هنا لنا نتنا contacts كابتوما مريض لو خصم عنك الله خا ولا بتو تدري نازلو نحنا نبن حراينك نبل ولا خن بقص كلنا نابيكي نابيك أصلا نخيط كم زلنا خسابة تابوتان وق نبتح زخوان حبريتا أيوه بناني بلغة it is very blocked system يوم على سي حزب أيام ماخر سراويت أيام ماخر وق معسك جمبريو نابيك قص يخيط على السراويت زخوان يخون حبريتا أصل زي الله إذا كسب كندي نتي كونتات أب أب أب زخف إيه زي بروه كونتات يتولى بس مخنيات السراويتون بروه زخانة موقف ويد ما بروه زخانة مسمار حيزو أبغون هو ده وكبر أي كلنا له زيتات أفكت ناتو لو يبتي ناتو إمبوت على لو تي أب تقول دايب حافظو.
1: أنت أقول لك هذا اللي مسكا وراد. نحن أقول لك إن إنت تقوى دم به. نحن أنت مسيرك. تي وقنا من سرعة إذا أوش إرسال فوز الباب.
2: yes.
1: نحن قلدو مجلتو تنادو قل جرنادو نرخب علينادو قل خلنا بالعمتات نتفوق دلنا بواقع تحقن. لذي حجتي قدامي لي قدام النتات نحن بتي قالش نحن بتي مزي سرعة زلنا تايز بهال مفحفع ولا دخان بقوله أو مش حاجة ما تفوت نتي سراوي اثنان هزبنا كنا دحلون
2: كنا قاقحون هو
1: تي سراوي سراويتنا أبقوننا تتوكلين سراويت جن اليوم ترى إرسالين ما بتحتم بحيدي تعسكروا في اليوم ولا توم لي كلام انتهيت ما تكاتا مغناطو تشفاق انهم كساقي لي بحق أي بقى علنا لنا بران مالسي
2: نعم
1: إذا حقق نزارب توهينا نحنا اتي نحنا هومور أب ميديا متشاها من الدراب ولا أخيباتات مكبارة يقول نحنا كم في الله إرسالها قرابايتو تي أو العوبي مدلو والدبات أبكر من جبار أو بديو أو مش إرسال يكسر رح تجبوه سلذي إذا عامس عامي جنزب سب نيت حساس واجن بقدام نيت حساس واه الله كله بدك ده خمسين لخن كم بلي كنا سلذي أنا نعوم يسكمو مني أوعيتنا قرب برقت أوعيتنا بزحات أشحات وكبوم زعاتو
2: هكي
1: جن أنا هدي ما خكمهم تزيك إلي إرسال خسر دلا سب كمان ماشي زوم حجب أوروبا معاد إرسال شدة تجنات تكونوا عبالات ما يشراوا يتنبروا كم.
2: أوه.
1: إنك أبتخبابي كعكمهم كحجم تدير رهيب كاب سبعة حمشن تجيب شراوا يتنبروا أب ولا بكماندوس نبروا جلد نبروا بوليس نبروا خوز خلو جبهة تقبلهم نيرة ولا شعبية.
2: شعبية تقبلهم نيرة أوه.
1: أوه حجي نحنا كندي نتوم كالأوت بنخسر. نفسنا إن أخن فتش دقب أن بهلا يعني سلدي نحنا هومورك أو دي الناس اللي دلنا زقات من نازلو تسقمي بهلا يعني بزيك العالم مالتي إذي إتكام هب مالتي هون نو قن حابا حماموسي حابا فوسون ديو إذي تتسقمنا إذي سراويتي دي نبدل يقارثو مالو تسرعات حساب أنت أبها الأنغولا يوزدو
2: أنغولا حنسا أب سودان وصدو
1: هو مغناطو إذيهم نعوه ونحات يوم تم جنرالات كنعوم زمرحوها دوكم أب ساود أفريكا أب كينيا أب قلمي أب تركيا أب دبي
2: أوكي
1: ونحات تقول إذي ودع فاي ودع خاي إذي زي قوارث يولو أب دو قازي معرتي سرعة كوانتا دي بلنا نحلق حلاف النه لسكمينا أب علي شراويت إذي بعل علي ود حجاي
2: علي
1: ود حجاي مسبله
2: هو
1: حيال تهال الوان يرنا تتفون ما نحنا مرحنا يتشراوتنا مرحنا يتهاجر قد انا بتسعوات
2: اوكي
1: ثلاثي شي انا يرد عني تي حبريتات سخد مدخي وخفو زبوا حقهم يوم مغنياتو راديو نحنا يسمعون يعني يسمعون الدليا بلو من انتهي خيدا لو بدقاء
2: اي فلطنية
1: دحرا انتهي بلو مشكا ايتوبيا تاريخنا حمار مش ايتوبيا نحنا بتاريخ تاريخ
2: يعني. احكي
1: كل قدي خورونا يدولو خبولونا حيجي بوي فرار حوم بلي تمالي كاب كنتاي بها القدس مريت كان قسولو وياني لو فكرنا برا شرعات سمح كي بلد احنا عمت لو رابط عمت في الستوريا
2: هي واتك صفو علوم قوينيرو
1: ومدايلو شيء إذا غيحنك أتعليان تخدينا نبدي شبابي إرساب
2: أب دوباب
1: أخري كلها حدا هزبين دينا حسبين كلها يا أخي لبام ديسا شاينو قاعد تسبيل مالتي لدي يناي ديكتاتور يا بروباقاندا نحنا بزحات هاقراتو يناينا هم نحنا نشكو محلاف
2: مثلني يوتاكد يعني تا قندي قسلي تنكيف كام مثلني دكتور نقاش تقولت بحفش شو أبتي تقاومه يزولو زي أبدا قزخ يزولو صراح أنت تقاقية الرمانديخة زي أبدا قزخ يزولو صراح كساب أب مريت أب إرترا زي تنكفي وي مستي أب هزبي مريت زولو مسؤو كونتاكت خي فترة زمت الوطن كله أي كخيليني طبعا زي رقتي
1: لا. أنا ميت خميس شامع معك أبرا ميت خميس سلدينا نحنا أي تفارا رحنا من إثيوبيا دينا من السودان دينا من جيبوتي مش كلهم رح كبات من قبرينا لأنه نحنا بسماي ب أنت شو ما دي
2: درون
1: نفتحنا وسيلا ولا كذا وخيطنا كنا أبس مرة وريدنا ماشي يعني ماشي خليته ومل بحاله
2: فنزي
1: سرح يدلي وسرح زي بدهم صيرهم ده داخلنا كيس معنا نحنا زمجناتات فتيرنا الذي سرحت دخن كير جد كن عدت إرثا وعقم الله سرح يدجر كالس يدجر
2: صح
1: رينا من أبشر ما وسرف جبرو النور من إنسان جن كأ مريح قدرت أوت قدر يدليه
2: يدليه
1: ها جرب عيتو ها نزي بوحي نزي سرح الله الشغل ثم ها جرب عيتو ها بزي رجوهم شمعنا جلو ملو دقب كت جبرو لوك نزي سرحتي ملو دقب كباهم كأي حتة يعني مهنياتو ترى ها جرب عيتو ها بزي رجوهم شمعنا جلو ملو دقب كت جبرو لوك نزي سرحتي ملو دقب كباهم كأي حتة يعني مهنياتو ترى

0: بايتو آفی مدلو ودبات بجکا ارساه هگر آبایتو من ریچا خان هم دی بلو دارگا میت غم میت عقیبی بحلائه بستم وطای خبانا دلو زمدنا تارناون دحن سلاماوی نای انکان خبان بحریات دحنه یخیید آلو ابا هگراو زمدنا تاتو گله گله تسفاتا زیب نگرات ملکتات بنا لنا سلزی تی کاتاتو لو هم دلو هم حجیا میدیا بگله بله سمو سرح سرح لنا
1: نحن بوغنا أقاري سكامبر دكتور نقاش ناي عيني مسكرين أبو فلا يبزي أب كتما ميلبرن أبزي زحالفة كلت عامد دحرتي لاست فيزيت ناتكا أب تي أكايدان أي تي هقراوي ديمقراسياوي هقراو بايتون ديمقراسياو لوطي أب سرا رحو يغون أب تصفتو أب زحالفة قلت عامد ناي بحكي عابي عابي لوطي نارينا بقفحنا يتسرح زي كوني بتصفتن بأقباب محازن شفافية بصراح قلوط النت بأسرارحة كمون تي هقراو بعالات بدنبي مقام سمينارات مكياد بميداون توم ناي ميديا حلف تبزعادي بطعم نتوف غون اسرح كايدن لنا وي هوب ابتي كفل علماتون لك عكم زبا أستراليا زن كساقصو وزلو كم عين كساقصات تيخيد نخلو تسفان قبر
0: وهم يا برهان الشغا قلتي وأوقاتات لتغل ثلاثة بعض أوقاتات لتنيرسة تردون نحن حيدي ثلاثة أوقاتاتنا عربية تبرينيا إنجليزية درجة سومناوي زعبا كله هنا تات من كساسة إذا تكلوا صرارها تاتاتنا حيدي ويعني ناتو شيء نريول لنا أتي إيرسة أتي بايتو كمان في حقا أكل نروسو شو ما قلت تات مغيلو درجة معز معلتي في أخواتات بيزلو قلنا نحن حيدي سرحنا أخباتات مكيادة فن سرحنا نسرحات مقياري فلذي إتي قلب إتعفتاتنا نزخ سرح كله نحنا دك دخاماتنا أليلينا نقو تأجينا نزي تأجم كتسالي ثلاثان حموشان أربع عمد حمسة عمد ممكن نقوله نخيط إزي بينو ميداخة ببحات إزي هزباو قمبار حرنة إرسال ببحات إزي لو مهيقدف تغير جلو إزي هيقدف داوتي يلان إزي كسبات تغيرون جلو
1: تخول لدن كله سلفنات إن دحار هزباو حيلتات كتسيلو هزباو قمبار لومي هيقدف صباح انتاي كونيو I don't know إزي زقرم كا دكتور رقاش ناي بحكي أب أبوخ أسمات ناي ممرات ناي بحكي هي كألتها اللوم شعبية
0: حجي نحنا إزي سيقا من شكر هزبنا حساب النحاورون كن القسو من انتي كل تي بجبر فتحاو قال سخنا كايدنا كالي من رجع إيلن لومي كاب نقاش عثمان ولا بوسعو تزلو مكون ضرباتات كسمعو ليكون هزبنا تسبيو نلو تي دربن سبون كتات موسى تسبيو لحن كابو حاليكو أين خلون تغينا خاخن اللي علنا نزخولو خاخن خدلك نهبك يقبعنا
1: Thank you, Dr. Nagash Usman. Kuburan Samatana, Msana, Msmer Kab Stockholm, Kab Sweden. Abomber Hagrao Baiton, Democracy Aluti Abitra, Dr. Usman Nagash Yuniru. كان معنا طبعا
2: دكتور نقاش عثمان نعم ابراهيم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي شكرا جزيلا له طبعا هو اقتطع جزء من وقته وجزء من عمله طبعا لادلاء بارائه فنحن نشكره وسعداء بسماع رايه وصوتي ايضا مره اخرى
1: شكرا احمد وشكرا مستمعينا كان معكم في برنامج اليوم احمد محمود برهان اسماعيل وكان معنا طبعا عبر الهاتف من العاصمه السويديه ستوكهولم الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا وحتى نلقاكم الأسبوع القادم نستودعكم الله